باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.

جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. الصرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. فقلت: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من الصرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح، ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا، أرسلني. نحني قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا بان السماوي، نشكرك لأنك جمعتنا من حولك في هذا اليوم المبارك الذي نذكر فيه قيامتك. نشكرك لأن لنا إلها قد قام، إن إلهنا حي، قد انتصر على الشيطان وانتصر على الظلمة والظلام. أعطنا يا إلهنا أن نثق بهذا وأن نسير في موكب نصرتك، واثقين مطمئنين، مخبرين كم صنع الرب بنا ورحمنا، لأننا نسأل هذا في اسمك، آمين. بالأمس تأملنا في هذا السؤال الذي تحدث به الرب وسمعه إشعياء وسجله في الأصحاح 6 من سفره: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ واليوم أرجو أن نتأمل معا في إجابة هذا السؤال الذي جاء على لسان إشعياء يقول: فقلت ها أنا ذا. أود أن نتأمل معا في هذه الكلمة ها أنا ذا، لأن هذه الكلمة يمكن أن تعطينا الإنجيل كله. حين نقرأ هذه الكلمة في كلمة الله نجدها مرات جاءت على لسان الله. الله يقول للإنسان ها أنا ذا، ونقرأها مرات أخرى وقد جاءت على لسان الإنسان وهو يتحدث إلى الله. الله الإنسان يقول لله ها أنا ذا. وفي مرات أخرى نقرأ هذه الكلمة يقولها الإنسان للإنسان. وهذه الاتجاهات الثلاثة تعطينا الزوايا والجوانب الثلاثة للحياة المسيحية: الحياة الغنية، الحياة الحقة المنتصرة. جانبها الأول الحياة من الله، الله يقولها أنا ذا. جانبها الثاني الحياة إلى الله، الإنسان يقول لله ها أنا ذا. وجانبها الثالث الحياة لأجل الله، الإنسان يقول للآخرين ها أنا ذا. فدعونا نتأمل في هذه الجوانب الثلاثة من الحياة المسيحية. نبدأ أولا بالجانب، جانب الحياة من الله، الله يقول ها أنا ذا. في سفر إشعياء الأصحاح 58:9 يقول من العدد 8: حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا. الله
يقول للإنسان ها أنا ذا.

ألا نسمع الله يقول لنا: ها أنا ذا قد جئت إليكم أبحث عنكم. حين نرى المسيح معلقا بين لصين وينزف دما ويصرخ قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ألا نسمع المسيح، ألا نسمع الله يقول لنا: ها أنا ذا قد جئت في درج الكتاب، ها أنا ذا قد جئت لأكون ذبيحة عنك أيها الإنسان. إن المسيحية تلخص في هذه الكلمة: الله يقول لنا ها أنا ذا. وما أبعد الفرق بين المسيحية وغيرها من الفلسفات والديانات. في ديانات أخرى الله تعالى ارتفع ابتعد وهو لا يبالي، لا نستطيع أن نصل إليه ولا هو يكترث أن يأتي إلينا. لكن في المسيحية الله العظيم ينزل إلينا ويقول: ها أنا ذا. دعونا نتأمل في معنى قول الله لنا ها أنا ذا. أقول إن الله يقول لنا ها أنا ذا لأغفر ولأطهر. هو على استعداد كامل لأن يغفر وأن يطهر، ولهذا قد جاء، لهذا قد ولد في المذود، ولهذا قد علق على الصليب، لأنه قد مات من أجل معاصينا وأقيم لأجل تبريرنا. لهذا جاء لكي يغفر خطايانا ولكي يعطينا حياة جديدة. أيها الأخوة، ليتنا ندرك هذه الحقيقة حين نلتجئ إليه طالبين الغفران. دعونا نتأكد أنه قد سمع، ودعونا نتأكد أنه قد غفر، لأنه يقول: ها أنا ذا أريد أن أغفر. ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا، لأنه يكثر الغفران. يغفر في لحظة التوبة، يغفر في لحظة رجوعنا إليه، ويغفر غفرانا نحن لا نفهمه ولا نعرفه. بعد هذه الآية التي جاءت في سفر إشعياء: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، تأتي آية ثانية غريبة يقول: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب. وما علاقة أفكار الله بالغفران؟ ما علاقة اختلاف أفكار الله عن أفكارنا وطرقه عن طرقه عن طرقنا بغفرانه لخطايانا؟ العلاقة وطيدة. كأني بالله يقول: إن تركتم شروركم وتبتم عن خطاياكم فإني أغفر وأغفر غفرانا أنتم لا تعرفونه. أنت أيها الإنسان لا تعرف معنى الغفران. نحن لا نعرف أن نغفر، ندعي أننا غفرنا وفي الواقع نحن لم نغفر. إن أخطأ إنسان إلينا فإننا إن ادعينا أننا سامحناه فنحن في الواقع لم ننسى له الإساءة، بل إننا نجمع أخطاءه. إن هو أخطأ مرة ثانية فإننا نجمع ما سبق من أخطاء إلى ما لحق من أخطاء، ونعلن أننا لم نغفر في يوم من الأيام، لأننا لا نعرف معنى الغفران. لكن الله يقول لنا: أنا أغفر غفرانا بصورة مختلفة تماما عن المعنى الذي تفهمونه. أنتم لا تعرفون معنى الغفران، لكن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي. أنا يقول الله حين أغفر أنسى، أمحو كغيم ذنوبكم وكسحابة كل خطاياكم، ألاشي تماما كل خطية ولا يعود لخطايانا أثر. أيها الإخوة، إننا أحيانا نصلي طالبين الغفران، ونعود ثانية فنطلب غفرانا لذات الخطية، وتمر الأيام وقد تمر السنين ونحن لازلنا نطلب الغفران ولم نتأكد بعد أن خطايانا قد غفرت. دعونا نتأكد أن إلهنا على استعداد كامل لأن يغفر كل خطية في اللحظة التي نلتجئ فيها إليه في استحقاق دم المسيح، تائبين عن خطايانا. يقول: ها أنا ذا أغفر وأطهر.

وأقول أيضا إنه يقول ها أنا ذا لأستجيب الطلب. هذه الآية التي قرأتها على مسامعكم من سفر إشعياء الأصحاح 58 والعدد 9 تحمل لنا هذا المعنى. يقول حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا. هل نعلم أيها الإخوة أننا حين نصلي نصلي إلى إله يقول ها أنا ذا، يسمع الصلاة، يستجيب الصلاة؟ هل نعرف هذه الحقيقة؟ هل ندرك قيمة الصلاة؟ هل نؤمن بإله حي قادر محب يستجيب الصلاة؟

0: لعلي ذكرت هذه القصة من قبل في هذا المكان أو في غيره عن هاتسون تايلور الذي بشر الصين وكان في رحلة من رحلاته الأولى إلى الصين يركب سفينة شراعية وتوقفت الرياح فصارت السفينة تحمل بالموج بغير أن يستطيع القبطان أن يوجهها حيث يريد لأنه لا توجد رياح تدفع الشراع حيث يريد فأنزل الشراع وكادت السفينة تجرف إلى جزيرة أهلها من آكلي لحوم البشر اضطرب القبطان وعرف أن بين ركاب هذه السفينة يوجد هاتسون تايلور فذهب القبطان إلى هاتسون تايلور وقال له يا رجل الله هل تعرف أن تصلي؟ قال نعم ماذا تريد؟ قال نحن نحتاج إلى رياح نستطيع بها أن ندفع السفينة بعيدا عن هذه الجزر الخطيرة قال له هاتسون تايلور أنا سأصلي ولكن قبل أن أصلي أطالبك أن تفرد الشراع السفينة قال لا يمكن أن أفرد الشراع لا توجد رياح أنا أفرد الشراع حين تأتي الرياح يسخر مني الملاحون لو فردت الشراع قال له لن أصلي إن لم تفرد الشراع نظر القبطان إلى الجزر الخطيرة وخوفا منها استجاب لطلبة هاتسون تايلور وفرد الشراع ودخل هاتسون تايلور إلى غرفته في السفينة وأخذ يصلي ولم تمضي دقائق حتى جاء القبطان يقرع على باب هذه الغرفة يقول له يا رجل الله هل لازلت تصلي؟ قال نعم قال أرجو أن تكف إن الرياح شديدة لدرجة أنها تكاد تمزق الشراع كف عن الصلاة لأن الله قد استجابها أكثر مما كنت أتصور أيها الأخوة هل نعرف حين نصلي أن نفرد الشراع قبل أن نصلي منتظرين وواثقين أن الله سيستجيب الصلاة أم أننا نتمتم كلمات وفي قرارة أنفسنا نحن لا نتوقع أن الله سيستجيبها فنحن لا نتوقع أن الله يسمعها إنه يقول ها أنا ذا لأستجيب الطلب ثم هو يقول أيضا ها أنا ذا لأرشد ولأقود قال المسيح كما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 28 والعدد 20 ها أنا ذا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر أيها الأخوة إن طريق المسيحية ولا سيما طريق الخدمة المسيحية ليست دائما طريقا ممهدة مستقيمة سهلة كثيرا ما تكون طريقا متعرجة طريقا وعرة طريقا مليئة بالأشواك ونحتاج في هذه الطريق إلى قائد نحتاج إلى من يرشدنا إلى من يقودنا إلى من يحمينا ويرعانا وإلهنا الحي يقول ها أنا ذا لكي أقود ولكي أرشد أنا معكم يكفينا أيها الإخوة أن نعرف أنه معنا لأنه إن كان معنا فإن سفينة حياتنا لا يمكن أن تغرق ألم يكن هذا هو الوضع حين كان المسيح نائما في السفينة وهبت الرياح على التلاميذ وكادت السفينة تغرق أيقظوه قائلين يا سيد أما يهمك أننا نهلك قام ووبخ عدم إيمانهم وكان يقول لهم ليس من حقكم أن تقلقوا ما دمت في السفينة لا يمكن أن تغرق السفينة هل كان من حقهم أن يقلقوا أيها الإخوة كانوا في خوف أن تغرق السفينة وهل يمكن أن تغرق السفينة والمسيح فيها هل يمكن أن يغرق المسيح هل يمكن أن الإله الحي يغرق إن كان معنا فلا بد أن نطمئن لا يعني هذا أننا لن نقابل صعابا أننا لن نقابل متاعب أننا لن نقابل الموت لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا
1: أرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.

مرة أخرى كانت السفينة تكاد تغرق بالتلاميذ، والتلاميذ يقولون: ترى ألا يبالي؟ لم يكن هو في السفينة. لكن ما أجمل أيها الإخوة الكلمة التي جاءت في إنجيل مرقس عنه، يقول: كان فوق الجبل يراهم معذبين في التجديف. التلاميذ في السفينة تصوروا أنه لا يراهم، أنه لا يعرف عن ضيقتهم شيئا، أنه لا يدرك أنهم في خطر، لكنه كان من فوق يراهم، يراقبهم. وفي الوقت المناسب في الهزيع الرابع جاء لينقذهم. أحيانا كثيرا نتصور أن إلهنا لا يبالي، في ضيق أو في أزمة نتصور أنه لا يعرف أننا في أزمة، أو أنه لا يهتم بأننا في أزمة. لكن دعوني أذكركم أن إلهنا يقول: ها أنا ذا، ها أنا ذا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وأقول أيضا أنه يقول كما نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والعدد 12: ها أنا ذا آتي سريعا وأجرتي معي. سيأتي أيها الإخوة سريعا، سيأتي ليختطف الكنيسة، وسيأتي بعد ذلك مع الكنيسة المختطفة ليملك على الأرض. سيأتي وسنلاقيه على السحاب، ثم نأتي معه ثانية لنملك معه على الأرض. دعوني أنتقل بكم إلى الكلمة الثانية: الحياة إلى الله. هذا الإله الذي قال لنا ها أنا ذا يستحق منا أن نقول له ها أنا ذا. نجد هذه الكلمة في سفر إشعياء مثلا الأصحاح 6 في الجزء الذي قرأناه: قال الله: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا أرسلني. نقرأ هذه الكلمة في سفر التكوين الأصحاح 22 والعدد 1: لما نادى الله على إبراهيم قائلا: يا إبراهيم، فقال: ها أنا ذا. أيها الإخوة، إن هذه الكلمة من جهتنا نحو الله تعلن أولا الخضوع، التسليم، الطاعة. ها أنا ذا يا رب بين يديك، ها أنا ذا أخضع إرادتي لإرادتك، ها أنا ذا يا رب أنت تطالبني أن أقدم ابني ذبيحة، أنا لا أفهم هذه الطلبة، لكن ها أنا ذا يا رب أطيع. أحيانا أيها الإخوة نحن لا نستطيع أن نفهم إرادته، بل نحن نتصور أنه يصدر أوامر ضد مصلحتنا وضد مصلحة الكنيسة، هكذا نتصور في غبائنا. لكن دعونا ندرك أن إلهنا عظيم وقادر ويرى ما لا نراه، ودعونا دائما نقول له ها أنا ذا. ها أنا ذا تعني قولة بولس الرسول في الأصحاح 12 من الرسالة إلى أهل روميا: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. الله الذي قال ها أنا ذا، والذي قدم نفسه ذبيحة من أجلنا، أطالبكم يقول بولس بحق هذه الذبيحة، بحق هذه الرأفة، أن تقدموا أنتم أنفسكم ذبيحة حية له، وأن تقولوا له ها أنا ذا، ها أنا ذا أخضع نفسي لك، أطيعك، أسلم أمري وقيادة حياتي لك. ثم هذه الكلمة أيضا تعلن الاستعداد. ها أنا ذا مستعد يا رب. وهذا الاستعداد نجده في كلمة الله في مناسبات كثيرة. في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 1 والعدد 15 يقول بولس الرسول: فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم. استعداد للتبشير. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح 3 والعدد 15 يقول: مستعدين دائما لمجاوبة
كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، أن نكون مستعدين لأن نجاوب من يسأل عن سبب الرجاء الذي فينا. في رسالة إلى تيتوس الأصحاح الثالث والعدد الأول يقول: مستعدين لكل عمل صالح. وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح الحادي والعشرين والعدد الثالث عشر يقول بولس الرسول حين كانوا يحاولون أن ينهوه عن أن يذهب إلى أورشليم لأنه سيقيد هناك، قال: لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. وفي إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين والعدد الرابع والأربعين يقول المسيح: كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. ها أنا ذا معناها أنا مستعد، مستعد لأن أبشر، مستعد لأن أجاوب كل من يسألني عن سر الرجاء، مستعد لكل عمل صالح، مستعد ليس فقط أن أربط بل أن أموت من أجل اسم المسيح، مستعد أن ألاقي المسيح بغير خجل حين يأتي على السحاب. وهذه الكلمة ها أنا ذا تعني الخدمة، وهذا لب موضوعنا، لأن موضوعنا عن الخدمة. ها أنا ذا أرسلني، ها أنا ذا أنت تسأل يا رب من أرسل، من يذهب من أجلنا، من يذهب للكرازة، ها أنا ذا يا رب أرسلني. السؤال أيها الإخوة هو: لماذا نتكاسل في الخدمة؟ لماذا لا نحس بالإلحاح في الخدمة وفي الكرازة؟ قال سامويل زويمر، هو من أوائل المرسلين إلى العالم الإسلامي، قال إن التبشير هو التحام بين الأنفس، وتنطبق عليه أو يمكن أن نطبق عليه قانون الطاقة. قانون الطاقة يقول إن الطاقة تساوي الكتلة في نصف مربع السرعة، فإن أردنا أن نزيد الطاقة، والطاقة هنا الثمر ونتيجة الخدمة، أمامنا الكتلة والسرعة. الكتلة هي الإنجيل، هي الرسالة، والسرعة هي الإلحاح الذي نحس به لأن نقدم الرسالة، هو سرعة تقديم الرسالة. لكي تزيد الطاقة إما أن نزيد الكتلة أو أن نزيد السرعة أو أن نزيد كليهما. لو طبقنا هذا على الكرازة، لكي نزيد ثمر الكرازة إما أن نزيد الرسالة أو أن نزيد السرعة. وحذاري أيها الإخوة من أن نغير في الرسالة، حذاري من أن نحاول أن نضيف إلى الرسالة. نحن لا نستطيع أن نزيد على الرسالة شيئا. هذه الكتلة لابد أن تكون كما هي، هذا الإنجيل لابد أن يظل هو الإنجيل البسيط الذي جاء من أجل أبسط الناس ومن أجل أعلم العلماء، أن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لا نستطيع أبدا أن نضيف إليه، لا نستطيع أن نفلسفه أو أن نظن أنه لا يمكن أن يوافق هذا القرن. إذن لم يبقى أمامنا لأن نزيد الطاقة إلا أن نزيد السرعة. السرعة، الإحساس بالحاجة في الخدمة، الإلزام، أن نقول قولة بولس الرسول: إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. هذه الضرورة هي التي تضاعف من الطاقة، أن نحس بضرورة الخدمة. ترى لماذا لا نحس بها؟ أقول إن هناك عوامل كثيرة تجعلنا لا نرى ضرورة الكرازة. الله يقول من أرسل، الله يرى ضرورة الكرازة، الله يرى أهمية الكرازة، لكننا لا نرى ما يراه الله.
لا نرى بمنظار الله. لماذا؟ العامل الأول الذي يجعلنا لا نرى أهمية الكرازة هو فهم خاطئ لمحبة الله، يقودنا إلى الاعتقاد بعالمية الخلاص، بمعنى أن الله محبة، ولا يمكن أن الله الذي هو محبة يدين إنسانا لم يؤمن بالمسيح، لأن الله محبة فهو سوف يخلص كل الناس سواء الذين آمنوا بالمسيح أو الذين لم يؤمنوا بالمسيح، لأن محبته تمنعه من أن يجعل إنسانا يعيش الأبدية كلها في ظلام، أن يموت موتا أبديا. محبة الله نتصور حين نفهمها خطأ أنها ستجعل الخلاص عالميا لكل الناس. طبعا إن فهمنا محبة الله بهذا الفهم إذن لا داعي للتبشير، لماذا نكرز؟ لماذا نبشر؟ ما دام الكل سينالون الخلاص آمنوا بالمسيح أو لم يؤمنوا، إذن لماذا نبشر؟ وهذا طبعا يضعف كرازتنا ويضعف الإحساس بالإلزام في الكرازة.

لكن هذا الفهم فهم خاطئ تماما لمحبة الله، لأنه قد قال: ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أيها الإخوة، إن الله حين خلق الإنسان خلقه على صورته، بمعنى أعطاه صفاته، ومن صفات الله الحرية، حرية الاختيار، حرية الإرادة. والله لا يستطيع أن يجبر إنسانا على قبول شيء يرفضه هذا الإنسان. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله محبة، ولأنه محبة بذل كل ما يمكن أن يفعله لكي يخلص الإنسان. الإنسان انفصل عن الله بالخطية، وجاء الله بنفسه وعلق على الصليب ورفع الخطية التي تفصل الإنسان عن الله، وهو يدعو كل إنسان أن يقبل المسيح رافعا لخطيته، فتعود الشركة بينه وبين الله، وهذه هي الحياة الأبدية. لكن ماذا يفعل الله بإنسان يرفض المسيح الوحيد الذي يرفع الخطية؟ النتيجة تبقى الخطية فاصلا بين هذا الإنسان والله، مع أن الله يحب، مع أن الله يريد، لكنه لا يستطيع أن يكسر إرادة الإنسان. والإنسان الذي يرفض كفارة المسيح تبقى خطيته فاصلا بينه وبين الله، وهذا هو الموت الأبدي، هذه هي الدينونة الأبدية. فإن محبة الله لا تتعارض أبدا مع حقيقة أن من يرفض كفارة المسيح يموت موتا أبديا. هناك شيء آخر يضعف من إحساسنا بالضرورة في التبشير، الفهم الخاطئ لقدرة الله ولعظمة الله. يقولون: الله قادر على كل شيء. وهذا صحيح، إن كان الله قادرا على كل شيء، إذن إن أراد أن يخلص إنسانا سيخلصه، إن أراد أن يخلص شعبا سيخلصه، سواء أبشرت أنا أو لم أبشر هو سيخلص، لأنه قادر على كل شيء. لماذا يحتاج إلي؟ إن كنت تؤمن بعظمة الله، أفلا ينبغي أن تطيع هذا الإله العظيم؟ هذا الإله العظيم يأمرك أن تذهب إلى العالم أجمع وأن تكرز بالإنجيل. وكما قلنا بالأمس، إن الله شاء في قدرته أن يخلص الإنسان بالإنسان. أنت صوته، أنت يده، أنت لسانه، أنت الرجل التي بها يذهب إلى الآخرين. فإن كنت تحجم عن أن تكرز، فالله القادر، كأني بيده لا تستطيع أن تخلص، لا لأنه لا يريد ولا لأنه لا يقدر، لكن لأن يده أنت وأنا نمتنع عن أن نمتد إلى من يريد أن يوصل إليهم الرسالة. عامل ثالث يضعف الإحساس عندنا بضرورة الخدمة هو الفهم الخاطئ لعظمة الإنسان. الإنسان وصل إلى آفاق لم تكن تخطر على بال من العلم، وغزا الفضاء ووصل إلى القمر، وكاد أن يصل إلى كواكب أخرى، اكتشافات علمية مذهلة لا يستطيع أحد أبدا أن ينكرها أو أن يقلل من شأنها. هذه العظمة تجعل البعض يتصور أن هذا الإنسان لا يحتاج إلى خلاص، هذا الإنسان العظيم الذي وصل إلى هذه القمة من العلم لا يحتاج إلى خلاص. أعرف عائلة مصرية مسيحية هاجرت إلى أمريكا، وحين يقول
الأبوان لولدهما الشاب الآن تعال نذهب إلى الكنيسة، يقول الشاب لأبيه: يا أبي هذه أمريكا، الكنيسة كانت في مصر، كنا نذهب إلى الكنيسة في مصر، نحن الآن في أمريكا، نحن لا نحتاج إلى كنيسة، نحن في بلاد الحرية. هكذا نفهم الإنسان ونفهم تقدمه خطأ أيها الإخوة. هذا الإنسان الذي وصل إلى هذه القمة من العلم، هل هو قد وصل إلى القمة الروحية؟ كما قال جنرال عمر برادلي: الإنسان اليوم عملاق نووي وقزم روحي، تقدمنا علميا وابتعدنا عن الله. الخطية أيها الإخوة في أساسها هي الابتعاد عن الله، الانفصال عن الله. هكذا علمنا المسيح في الأمثال التي جاءت في الأصحاح 15 من إنجيل لوقا: الخروف الضال، الدرهم المفقود، الابن الضال، والابن الذي في البيت، كلهم يمثلون الخاطئ، والصفة المشتركة فيهم جميعا أنهم ابتعدوا عن صاحبهم، فقدوا من صاحبهم. ليس المهم ماذا فعل، لكن حالته أنه ابتعد عن صاحبه. الدرهم فقد من صاحبته، ابتعد عن صاحبته. الخروف لم يخطئ لكنه بعيد عن صاحبه. الابن الأصغر ابتعد عن أبيه، والابن الأكبر وهو في البيت ابتعد عن أبيه. دعونا نطبق هذه الحقيقة على إنسان اليوم. هل إنسان اليوم اقترب من الله بالعلم أم أنه ابتعد عنه؟ هل هذا التقدم العلمي يقودنا إلى عالم يعرف الله أكثر أم أنه يبتعد عن الله أكثر؟ أعظم العلماء أيها الإخوة بغير المسيح نراهم موتى بالخطيئة،

قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.